الزاوية دارها الغوطة الحب. الله أكبر، هذا هو الحب ديالي، باش نقول كبيرة هاد الحياة.